0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: آمين
0: حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
1: آمين
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

0: يبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا

0: وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية.

الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين.